يسر لنا ربنا سلام في السر والعلن والفلا نفيت ابليس ربا ولا لخيرنا كنت لنا يا لياو من نل باخي الخديم في مجسد راخي المقدايا براري باغي من الأوادي وكتما أنك

هذا الخديم الفاس بالأياد أشكره شكر الذين شربوها من أسبي وللجنان خربايا هز آيات لا تبالي خيري معجزة بانت لأزين خيري يجود للجهاد بالجهاد والسؤل ليكون سن خياري أياني الباغي بلا إماتة ولا تناس إن ولا سمعات هتاني الباغي لتاب الأسماء ولا ألاغي كل من تعسماء هدي جدا والدتي والأهلنايا خيرا كثيرا لا يزال خالدايا نفأني بالمسلى المسفي هل لي تسلم والنفع الأنفئي داخل عامية إلى سكور من زقر الخلق بقى إزاما ربي يا مالك الخليل والأبيب وقد ما أن يدائي الطبيب برأني من كل عيب ومرات وخاد لي زيادة في كل خرايا.

كريم ولي مريم كرما محمد الوسيلتي وجنتي هن كل زائن وحزن وجنتي ينغاد من يسلام أن سريع لأو بيالي وعبدل مريع رسولنا أمد كل أغلي هل لي خير سلامات الأعلي جند لو أبقار أمد إلا ريع من جيل سن وسوى الخلدي خلب سوى بكون ربي خلي هب ولي جعل كسرا خلي وجعل يرى وتدارين وفي إمعاد

أو أذى أو كبد من ظن أنه يكون أبدا يدي إبليس كخدمة البلايا نبيد زنه بأني الخديم بمعنى مليك كل خدام فلو سلا ليلا في الإن يزن بي ومن فعلا لا يخل لي لا يخلي من الإداء هل لي تلمع البيد من أرايا لكل من لا يخلي من خبلا ولم يتب دنيا

من اليا جسمن أجبت فورا لجانا كل من ليس يكون مجرما يا ذا زمن أجبت فورا لجانا كل من

بالأمان حافظنا به وبالإسلام ولتحفظ كل أن الملامين خدمت سيدي.

الزاد المدمنة مد لكل موجن ومسنى هلا بجارات ترى مستحجنة ودين مد رسول الله علي خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن.

من قبل عيط ولا تهادي نفيت ابليس لخير ابدا في زاري ساب كل من لم يهبد وجيل من قد امنوا واسلموا واحسنوا.

ليستجب لي لسياي منو عزيز جمة خير مرسلي أني الذين كفروا برسلي هد لهم نجرا أسيز آدلا وبسر لهم آجلا وآجلا.

الملتان جل وسلم يا مبيد من جعل للمنتقى والآل والشعب الكرام أو زلزال ميكا.

عني الذي لم تنهر من المطاف رافق رفعي الكتاب والفروه ما الأديس سيصبره آتيتني جميع دون سلبي ولتقادس لوقت طلبي لأجل الذي أريد وانفي بي الورى يا مغنيا أن مدفي ما تقصد الدر لي بالمنتقى وخدت لي ما وده صوتك وجاد لي ما لا يصان أدبا في أبد لشارين النجبا مدد لي

وداد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في مولي وبلدي مكرم بلا النساء.

غراب جملة لسين أبلغ ليتوزعت ورب المشرق إلا الذين شلموني خبروا ناد مدرتي كساك الكبر أن انتفت مدرتي والبلوى

إن الذين كفروا وامتنوا من توبة رأوا جزاء ما شنوا بطل زكنا لخاربوا والكل من

هناني الملك وهو الرافه شاغ مكاره لمن غابدونها مطر ديما ليقود منها ملك للملك والملك

ياك عبدك لخدي موسى شلام شلمان أنا موسى شور قل سبحان ربك رب الهصاب يا معيذفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شيخ صالح بن بكي يلا يلا يكون يا رب.

محمد وإن شاء رب لا أرد رزاوني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوفقه وين لقوم فارقوني موبقه خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يسق خزائن ربي فتحت لي وسعت لغير الأسى دنيا أخرى وبشق خذي شر من يخسر وبشيرا بالمصى يا خيرات يسيخ خرجت مع الماء بربي من الأسى ولا يدعي نهوي الذي يتبشعون كتابك يا خير البرايا سادتي يا من كل يوم في سور ينفق قد ابتليت عني وساسات من تقوا الى خيرنا والكل قد كان يبلغ خديم قراد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ابي فيك ينفق خطيئات المعبد توبه

كاتنخو خرج من المدراك في الليل وطوف بيل بيل بيل سيصخو وراجي في ربي ما كان من خبيثة وينو

التسلسل له السكرى إذا فات عمد مخلد حل المصطفى خير البايا المفضل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خدعا مادحا لكم من الله في العرض العظيم المفدل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لانت الذي اوتيت خدم النبوه ما دم بين الماء والتين ينجلي لكل من الاغيار فر ورتبه وما جمع بلايا لدى العلي لكل من الفادات جاء ونرمة ولكن جاء المصطفى البر يعتلي لن جاء بلايات ابن تخدموا فنالوا بك الايات من في التفضل لفي الارض قد اظلمت كلي بجائكم وشادي الى جناتي خير منتلي لكم رمت من ربي سلاما وشرمدا ما لال ولا ثاب يا خير مرسل لرب الذي راد العدال بجايكم سكوري بهد العمد دون تسلسل قد انصرف الهاجي لا فاتح الرقي واني لو عبد ولجاد بنصف كلامي على يدين الشكر لو على فراقي بلا لقياس بالجور والفط خلاء سير الاسراف لي قاد كلما رجوت عيني سو سكور على الفرق قلوب سير الراني في خل خيرنا كابدانهم والله لي مسكني يبقي قدت زكور الله يشوف المطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم علي يا رسولنا ووصلوا لا يا ناصر الحق بالأخي قدمت الآيات لك لا أخلفا لخير سوى من خيرهم لي من الخلق

ذات الطين. قالوا بيان منذر كان لي بيان وارديتو تسيري بالميل ونقي خرج بيانا ولنفس طيبت وسألت بيان لله في الفرق ورقي قد لا تأتي بمن جانا بيا وإن بيا حبل قديم مالقي علمت عيني بالفودات مبرون بان البدع لذات يرتعون علمت يقينا أن سلام غادر على كل شيء وليد مفسعون

عليك سما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الحر يبرم وهي تدفع عن منذ انت يا خاسة

تثث لخير من خير الرقيا تثث زيت الأغذاء خبر مجايدا وغاتب عن العدا كان يدلث زار رسول الله لخادن المنى وقد كان عني كل سوء يسسس زبرت وفي الآلاء معتز بكون خاتم المصطفى ويافث ضمرت وجئت

0: يخلد.
1: زراجمان وجهت خبر للنبي وكلا بما فاق المنى زال يفلت. ظننت سواي كل ما رمت في سوى وربي لخير ساق ما كان يبحث. سماء الذي ينول مخفى سماء من يروى بإطعام وفي الفطر يلعثون.

لنا من مصدق يقيني إلهي وهو كليتي يهي بجاه الرسول الله من نهجوي

0: أولئك أبئس بالبخيل.
1: يجاوروك لي خديم اللوبي به ست ذا قرب وقد كنت ذا نأي. يسيرني كلال وثاب سرمدا ولخاد سرا خابا غير مهي. يزلي بتزنيم علي آله واذا في باخ في فرد بالطين. يسلي على المغتال بلال كلهم واذا في مغن عن الكد والخنين.

ملك بربي مهجر الموج واليم بمدلة أنشاس الفلك كالغم ملك بربي مهجر الموج واليم بمدي الذي أنزلت الفلك كالغم مرامي وجاتي لربي توجهت بأند وسوق وولي كان بالشبن مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطب بالشبن ولب ساتني مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن السر والنظم مقامات خير القبقاب خير ربي مخيبات.

الركن ما مجر المتان لا خلق مثل عليه السلام من له الأمر كالركن محمد المخلوق ما ومانه أبي الحس مقصود مزون حن الوزن مجيب مجاب مرتلا مولق إذا مفي ومبحوث إلى الحرب والهجم مدي جلا الناس جانا مهلل ملي ومحشوم من الناس والوهم مدينة علم

بالعرش أبخي الصلاة بتسليم للمصطفى الموجي لليم اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مجد الله.

اللهم صل وسلم على من اللهم صل وسلم على من أحييت بياتي لبياتي يوم مولدي هذا يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى يدي خير مولدي وخاني إلي كل ضر بجائما لا الدهر خطيط ولا لخ من مفسدين

العالمين محمد وتكبر فرافعة لو به وما زال خلفي برداثة خير لخير البرايا من كلامي غفارة ولي خاد تخفيفا في نفس تهتدي دعاني لا إياه ساسر كونه لخير ولا صرفا وكل سودتي هدياتنا تسول أرض الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفيف يدتي حوانا طال الحق والحق ديننا بإقدام فيرس عدا كل مرشد بإقدام فيرس عدا كل مرشد إلى خيرنا تنور مفاسد كلها وتنولنا الخيرات من غير منجد سببت

مثمن يغني عن السر من قرآن أخرى خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين رتا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين رتا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين رتا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين رتا ما تماخطنا الخلق من درر بجاه افضل من لله خلجا ما تماخطنا الخلق من درر بجاه افضل من لله خلجا ما تماخطنا الخلق من درر

آله وتابع فكل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجهي فعالا وصيب لي فلخير بولا لك فؤاد يا إلهي أدمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن

0: ذلك الثمن حبلي دخولا فيما كثمن في الحال والمال مالك الثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما يتعمل في ما يكاد

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen teewlu

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجالي فيه تي جيليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام سي تيري ولا موي لن سي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtane serigne touba

0: 半分ずつずれ、自然ではね、サッバン、ミスタンカムシェラボク、自然はミスタンカムシェラマランラボク。Di nga xamne ma wax ci alquran sa ramadan la ci onté ci alquran diko fokk xam diko ko xamal bu ko noppé wax ak yeen ma ngi di jox digal bu yepp lo xamne la ngeen ci tap ci ñu ko bay digal lolu modi bu boba xol yeen ci nopp ci fal seen beut cepp ko ci xamne ci ko ko nga wéer na nga wol wala nga wor boko ci ci ci fal fa wéer digalam lolu tere bu ko digi ba fi ñu téra do la téru dupp ci ben mu ñu ci jëlé kon nak yeen tan yi nga xam yaakaar ko leen kuru Serigne Touba ci lu ngeen di tax yaakaar Serigne Touba tax yeen ci ko def ma ngi leen di leral digal loolu ci yeen ci yeen itam ngeen jottali ko bu ngeen jëm mo leen tan bi yépp ma ci xamne loolu la ñu digal loolu la wara def mourid nak nekk fi par di fa ben wala mu di fa ñaar wala mu di fa ñett ak mu di fa jinn ñu wara yam la nga wara def rek moy tane ko ne samal sey ci way dige nga di ko def non day lol lamay def te du dug li ni def nak soxal wu ni sax wetal li wer dal moy lu nga wara def la rek di ko def li ni sey ci way dige len mo na samal di ko def xamal lan nanu ne ku bëgg di am sang da ngay nango nek ab jam ku bëgg di am serign da ngay nango nek ab talib ko ne kuma top ma dem ci fotu pour ma dem bo gesse sen bolo ci sa gannaaw looy am tam ko dox ngir yalla ko def ci croissance ni dox ngir yalla looy am ci atino ko dox ngir yalla bo wori etti fam gadi ko croissance ni lolou sey djuba ko wax wax ni li ma wax ko set gis ko ngir dama sey jaar ba jall do ko wax
1: حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم يا عظيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الوجود والمجيد الباعث إلى سناك الساقن الباعث أنت شهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت القوي والمتين والولين يا من إليك سرمدا تحولين أنت الحميد ربي أنت المحسين أنت لي ثناء لا أحصين مبدئ يا معيد محيي يا مميد أنت اللي تحيي البرايا وتميد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا قادر يا من كونه

عند حنائي بلمس ناهي إلى مرائي لو نحوت وما سبب إلى مرائي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هدى المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لموت سكري من خير ما أجري على الآلاء سرين بي سوني غا يانغي نونغيني سرخنو تي جام مك ترانغا كيو سوني غا يانغي نونغيني يانغيني تاو بو دال خيل بو تو يال وو داغا ملني ام تي بو غا ييب ياو لا ني دوخ دي خارو كسينو كناو في سبي غي لاي وو في سبي غوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بغ تاو ني ام لف دانيو بغ نول لين تي ياو ني نياكي دانيو بغ ام لف تي ياو فالال نييب فول نييب may ñep yu ta leral sa digg ak nunit faw yow barkhasidi

وقف يعني ما خازير مصير ما يا خيالي لا يبني وما يخيل مزير يصير من كان يبذل وهو شقاره

ومغشي وسيلتي خدم الله خدم يمير وجرى الله جل تكرمن على خدمة المكايا عجير نشور يكوني عبد سمارسي وحدا خدم الخلق وهو النزير يجيروني الكافي يجيروني الكافي بي من أذى العلا ومن كل شائد ووجل مجير بسر يكوني عبد خدم النبي وأمر البرايا وإله يسير.

وشوريك كتاب الله وسنت لفيت بأحتم يا عما نحاق نصور خشوري خلت ولون عني تفرخت لما تحل دي منوش.

أكرم يدر مكشير في الدينتو ببشرين مدو أبغي شكوره علي سواء والمكوش حضاره في الخلد من الوادي.

غريب انا دايما بجيب رفيقي كتاب الله، رفيقي كتاب الله، رفيقي كتاب الله.

واصحابه في البحر فين ادور وخاطبها بالمسح وبالطيبة ومن لا وإن لا جار هناك يزار وخاطبها وبالمسح الأبزار من دم ومن خلبي من رام شوار وانفاه في البحر إذا ينتهى لله والمطار وهم منير نبي هذا ثابت وأنت المسيح الصلاة جدير فلا الخالق رضل ظالما بما أؤوب به للبر أنت النذير فلا الخالق تمديل أو به من يديه فساقنا المولى كريم يسير عليك ساعة من جل مسلما ما رأي والعصار

أقشني يا شريمي وزلدي هنا غدا يا مسلم والتنور وخني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبراج أن تبشر للنساب من أجل أن أكون ميرا بين الإسلام أنت منير صلاة وتسليم ما لا يزار من دنك ولا خير من تصاع إلي أمور ولا خير من خلاح ترى محمد سين الذي كل يقوي نير ما على الله أصحابي ودن بامار زوي سنبي أن كل من سنجار ولا قلي سدي خدان ربيم كما خارنا بالخارج من يزير ولا سيف الفراخ من ربي رضا كبير كما خبز الله وزير ومن الذي نارين وابخير دعوات كما فاس بالنورين هو سبور ولا وادي ستين أصنار دن كما أمر مناش أمر مناش أمر مناش هو سير لا جملة أصحابي هو أن ربي كما جاندا من جار بيس كفور

والهوى لشات والهوى فإني لرب العرش جل أسير أسير العازل البر والبحر عابلا ونسأل الفجار يعود أزير وسير إلى الوهاب جل جلالها وما للعاقل كريم مزير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالغرض المصحى يتفي النور في شتم ربيع لرب الله.

النار هو الكنز هو الكنز هو الكنز والكبريت والزاد لي هنا بيتند في نار حضر والشبور والشبور كتاب كريم من كريم مكرم يا ابن كريم الخديم يا امير كتاب مجيد من مجيد ممجد يا عبد المجيد الكفر يطير على من به خدا على من به خدا انا منه منذرا صلاه تقيني شرقا حيث ازير سبحان ربك رب العزه عمر يسوي.

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الارتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي صلى وسلم عليه الله فالف وسهل ومن والله وأمر الأملاك أيضا بسلا إليه ساهدا بسالك أولى ثم إلينا وجه الكتابة تكر من وأنفسا خطابا فخمت خائلا مهم تشالي أمري جميل الجل أن مشالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر المقدمة في خدمة التي قديم الخدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلم على لسي تقديمه خط علماء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير جبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير العلم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال يا من يقول لي مشل مرة ألي أسرا قد تنر البر ولي توشله بشارات الخرر مساسها لخير النهوي الكبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سل بتسليم بلا انتهاء أني ألا نبيس البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنسيه ألا نبيه كان يمه بأسن سوى ويخس سائد من وسن نهم سفيه من أليه مهتا سلهت والأفن تفوق في هتا وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برحمة وشفق وهو الذي لمن أليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك الأسيس صلبا ليا ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تولت وفي تلاوتي تويت للقيور جميعها عندما مري والديور وآله وسوفه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسوفه في الآل والمهال يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية ولي أمجاهي جهلتك جهر كل مجاهد أديت زجتهر ولي جهلت جملة الصفوري ليا سواهد محتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خصم يا سل صلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السمع وخذ بشارات تلوم سرمدا مني إلى سهاب يا من أمدا والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قد لي المرامة والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفي فيهم سلما وجل كتابك مي حيث أكون يا واحد وحبت لي كن فيكون يا الله سل وتسلم كلهم على حبيبك الرحيم سالهم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وجل كتابتي منزل يومي فوق صلاة قبلت والصوم واكسف بختي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتهنني بك بمشفه أن كل سالم وكل مدفه وجل توالفية مثل مرشدي وبدني صحيح وقال قلبي أرشدي أخذت ما أني بالسمن بلا إقالة أتبت لي سمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن والتسلمي ألا لسي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وصبي في الآل والمحال وصف لي يقاستي والنومي وصول خير جالبات اللومي وحركاتي حلم وسكنات لك أحب من جميع الأصنات بغير آفة وخير قدري يا صل برايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم ألا لسي بعث تهليمي سيدنا محمد والآل وصبي في الآل والمحال وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسب آله وصابه خيرا كثيرا والتنر بي لهبه وأني يكسب جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وأني يكسب الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتسد بي أجملين وأني يكسب والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي أختار منهم وصل جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم أن درسي تهارف وترك قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء وصل عبادك بفهم الأمر لا باختئام من نهياز الأمر وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاذ منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وجل بجايه أسيم إنك قد سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسي له سرط الخديم وجل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبع لهين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خلجه لا صرف كتابك به فنجح لا يا من فوادي ويدي خلجه لا صرف كتابك به فنجح لا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به قد بشر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم ألا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وصفي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت قلمي لهج من أول الآم إلى سلئج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة وسلام لنتهى له ألا من قلت لي ما يشتهى بجايه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهو بلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلفسكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخف وخدت لي جودك من يوم أحب سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل يا دهر بعمد وشكور
1: وبير دابيك وأنك يا شكو قبلت لي من أشش لبلششي منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أخنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سابه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بك مع الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك شكوري يا إلى الجنان ولي حتبت نفسك الجنان يا غير من إليه تمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا سل أرابي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تنفس ألا نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمحال كما به صدت للساني وخدتني لك مها الإيساني يا من به نورت لي جناني وخدتني زادا إلى الجناني وسل يا رحمن بالتسليم ألا لسي قفاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمحال وسي به أن يا والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتيا له سرورا مهبدا واسكت لي المرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهتي الأولى بيك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي سكر واجبر له خاطر وسر الصدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سميا صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من بجاي يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له ألاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موهو قد سئدو من قدما السواتي جهلت تاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا السماء إلا يقوت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرهماني قد جلبتا وليا برهماني خد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرهيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فصل أني أبدا وصلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله سلي ورتسلم في هبط ألا أني ألعب لك ألا أني حلاما لك خادما هبط يا الله سلي ورتسلم في هبط أني ألعما لك خادما هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسل يا رحمن ولتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريهي وسول خير ما عوت مصد ولا توجه للإدعى والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي ليات به أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من محا تواجح الإسابي لي أبدا وسرت تهتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجبت لي منك بخير السر لك سكوري على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

سرنگ بسیر متنا خیسی فکر سرنگ توبا سرنگ بنکو بیگ دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهواك كولا باج تخي دنا ملاج كو سونو بوروم موني ما ماكو بند ماني كو ندخ مننا كو بند موني ما واو خاينا لولا تخ منان شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تخي دي كيب كوما باج ci lawhul mahfuz.

عند حنائي بلمس ناهي إلى مرائي لو نحوت وما سبب إلى مرائي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هدى المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لموت سكري من خير ما أجري على الآلاء سرين بسوني غايانغي نونغيني سرحنو تجم مكترانغا كيو سوني غايانغي نونغيني يانغيني تاو بدل قلب تو يلوو da nga melni am ci bu gay yep yow lañuy dox di xaro ko seeno kanaw fi sebbe ngi lay wo fi sebbe gulit ñi ngi wote fo dem ñi ngi bëgg taw ñi am lef dañoo bëgg ndol leen ci yow ñi ñakki dañoo bëgg am lef ci yow falal ñepp fu leen ñepp may ñepp yu ta leral sa digg ak nunit faw yow barkasi

لك نار ولف كن جسات الكأمياف سرين بجياس القرنبين كو خمني دانا أمي جاك دا أمي أنغارا كجوك مي أتم أم دين مجيك سرين بجياس القرنبين كما سي أمي ياري واتو سغلا نار نياري متا جمن لا أم يغو متا سرين بجياس القرنبين كو خمني دانا أمي تايخ tay ming ningej am neeg bu ya bu gëna feex bam ne ca fa serigne bi geesul qarn bi kër yaangi

الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما قاتبه من قال إن الله معنا

نشر لمحا ما لم يفد. علمني الله العليم مما يشاء من علوم وسبقت لي بالكلوم منصرفا بصفدي. ناديت ربي الكريم بكتب الشقرين عنوارها وليروم أحمد خير صفدي.

نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير أهلي ويعين بالله وضاف علمي يقول خطي المريد للخاطر الباقي المريد مسافرا كل مريد إلى سوى المعلمين.

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.

وتعالى وأسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم. الله محمد الله محمد الله محمد, الله محمد

وبس قطعا من شوق ومن عشف حنين الشك لا شجع فقد أمواتي من الخوارق السير سريع مسرعا.

0: عالمي هذا وإني اليوم أزور غذائي وذو محبة لهؤلاء لزاد قلت طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما إلى الهدى والخير واترما عني رداء والضير واغفر لهم كل لخا وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم إلى تعادي بالعلم والعمل في الأوقات إجاي أرضج وراء محمد وقيس رمضان الأمجد وآلي وسبي جميع وقي آلي وسبي جميع وقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما ما دامت القمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: نينو نكفي نون لانو غيسه تي وقت بي نون لانو غيسه في نيك رك ني لانو غيسه موي تو وي رك نون خاصه يي بار نلو واني جانغال نو خاصه ييغا خامي موم نييب دانو بغ نيغي تي خاصه كي لو تو خير رك نكو ماي
2: الحمد لله رب العالمين الحمد لله
1: sant bu baakha baakha baakha baax sant bi bokku ci seigne dafa doy lepp ñu ci am lu ñu ko dolé di wéy
2: alhamdulillah amin bak
1: bonay ma ko
2: alhamdulillah amin bak
1: sëriñ bi ci waxul nak moy bolé na ci bopam
2: amin
1: bolé na bopam
2: amin amin bak door kan door kan
1: gata na ñu bopam
2: amin amin
1: bo matal na bopam
2: amin bak amin amin amin amin amin
1: amin lool rek moy ñaan bi da sun bo moy def ak dindi may nu tawfi sin bi noppi waye mu dina ko dolé nak di wéy
2: amin amin amin amin amin bak amin
1: sen li nak bolé ci bopam mom ci bopam gënno gattal ci bopam gënno womatal bopam
2: amin amin alhamdullilah amin bak amin
1: sun jafay bi nim ni gis ni may wax ni koy deg
2: la ilaha illallah
1: ci kon sante rek sante rek
2: alhamdulillah alhamdulillah
1: man sante rek
2: alhamdulillah yere jef bak yere jef
1: yere jef bak yere jef ci alhamdulillah alhamdulillah
2: ba sante rek
1: waye dafa am baat mo koy lekkale nak sante ak soñu sante dam sax ci sante sax ci soñu mom baat bo soñu la koy lekkale sax ci sante sax ci soñu ñoy yalla na nek ci digënté bobu rek
2: alhamdulillah
1: sax ci sante té sax ci soñu nak suñu bop ci mom
2: alors rek la
1: Tu vois, mi ngi ci bir lool ci ci sakane wu ci soñu sunu bop ci mom yiwu adda yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yalla ko xel mënu ko daj non rek sax ci soñu su ko ci gep wal aje su kem kat Thank you.